0: Our Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adaba FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جبي أتين داوك بفولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفولون وبا أوليلي دي نيجيريا ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاوروا أم فالي أولون وبا لو I'm Faurowa, I'm Fili Olong Oba Lalo, Ile Sewa, Adaba 88.9 FM, Olong Oba Majio, Tuka Lai Lai, Bioba Tuka, Berela Tori GM, Tovi Kari Bugua, Osisebe, Olong Oba Madoro, and Kokawaru, Iluwani Luondo State, Olong Oba Majio Daru, Chioba Daru, Olong Madoro, Chiwa Darumbe, Rile Dewa Nigerian, Olong Majio Daru, Olala, Ila Aila Law, Muni Mojisa, Ilo, Roy, Olong Ya Robi. Da kun jen le ji to la ro bi olon da kun jen le